بقرب حمامة. أي جارة، أي جارة، لو تشعرين بحالي، ما عدا الهوى ما ذقت طريقة النوى، ولا خطرت منك الهموم ببالي. لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة، ولكن دمعي

أقول وقد ناحتني بحمامة أيا جارة أيا جارة لو تشعرين بحالي معاد الهوى معاد الهوى ذقت طريقة النوى

في ملف الشغل الداري بالسكة في الإطار. تشوه معرض للقص مرضي بالحصر لحين ما تقع المسميات وتنتهي الأرض.